شوف الله يخليك، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنسى، إذا ما تنس

شفتك السمع من الجمال ديالك، راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال كندا كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي ديما تيسالي دي